عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد الفقراء وعيد المساكين الخطبات فيها مقام ركعتين فإجا سعيد الخطيب على المنبر فلا يتكلم من أهدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغاه فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا

Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khayrat wal-barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal-ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياكم نفسي بتقوى

القرآن. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل القرآن الذين هم أهل وصدق. اللهم اسقنا ذبل السحاب دون اصطيابها. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل يا الله. Berikanlah kami semua hujan yang merata ya Allah. Berikanlah kami semua hujan yang menyegarkan tubuh-tubuh kami ya Allah. Berikanlah kami semua

0: Ya kami mohon kepada-Mu ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami dengan segera ya Allah. Sungguh hujan yang paling nikmat yang bisa terjadi ya Allah. Ya kabulkanlah semua kepada kami ya Allah. Allahumma salli wa ala muslimin wa mujahidin fi Filastin wa fi kulli bilad muslimin wa rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa benar walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد رجع إلا ما تنقص الأرض منهم بعيد

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم